قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الجاثية.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة المرسلات وحتى سورة عبسة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة المرسلات وحتى سورة عبس.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
2: الاهتمام بمعالي الأمور. المسلم الحق يتوخى في علاقاته الاجتماعية دوما معالي الأمور، إذ لا وقت لديه للسفاسف، إذ لا وقت لديه لسفاسف الأمور وصغير الأهداف وتوافه الأغراض، وهو بحكم تكوينه على هدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يميل إلى السمو والارتقاء وينفر من الهبوط والانحدار، وهذا ما يحبه الله تبارك وتعالى من أخلاق الرجال.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويضع به, آخرين.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا،

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ربنا.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، وكان إذا رفع صوته سمعه المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. أخرجه البخاري.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
1: حديث قدسي. قدسي.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي. قدسي.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام بني سعد 91.9،
4: 91.9،
3: بني مالك 92.4،
4: 92.4،
3: الكامل 90.7،
4: 90.7،
3: على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: هدى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: اقترب لي

قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.

أهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم

يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم

ولخلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الإسراء.
1: أقدس البقاع.
2: مقام إبراهيم هو الحجر الأثري الذي وقف عليه النبي إبراهيم حينما كان يبني النبي مع ابنه إسماعيل عليهما السلام. وعندما ارتفعت جدران الكعبة استعان إبراهيم بمقامه ليقف عليه أثناء البناء، وقد ظهرت آثار قدميه في الحجر مما جعله علامة تاريخية فارقة. هذا الحجر الرخو المميز من نوع حجر الماء يختلف عن حجر الصوان، ويتخذ المقام شكلا مربعا ويبلغ طوله وعرضه وارتفاعه حوالي 50 سنتيمترا. في وسطه يوجد أثر قدمي إبراهيم عليه السلام، وهما حفرتان بيضاويتان تتناسبان مع شكل القدمين. كان هذا الحجر معروفا لدى العرب في جاهليتهم، وكان له مكانة كبيرة في نفوسهم كما ذكر الشاعر أبو طالب في قصيدته المعروفة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعلي. كما استمر مقامه في الرفعة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ انتقل من مكانه بجوار الكعبة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وذلك من أجل تسهيل الطواف وتوسعة المسجد الحرام، واستمرت العناية به على مر الزمان. وهكذا يظل مقام إبراهيم عليه السلام شاهدا حيا على الإيمان والتضحيات العظيمة التي قدمها الأنبياء في بناء وتأسيس شعائر الله.
1: رحلة الغفران.
0: ما ضربت قدم على الأرض أشرف عند الله عز وجل ولا أزكى من قدم المطيع لربه، وما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته من هذا الركب العزيز الذي فارق كل عزيز. إنه ركب الله ووفد الله القادم على الله. لذلك قصة هذا الركب قصة مليئة بالعبر والعظات، فهو الوفد الذي لله خشع وفي رحمة الله طمع. إنه وفد الله الذي تذكرك أقواله وأفعاله برحمة الله. أقوام باعوا الساعات واللحظات لكي يتقربوا إلى رب البريات، خرجوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه الرحلة التي سطرت في دواوين الحسنات فأقيلت بها العثرات ورفعت بها الدرجات. فيا لله كم فائز منهم برحمة الله، ويا لله كم سعيد منهم برضوان الله. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الأعراف.

الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

هم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

فاتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة سبأ حتى سورة الصافات.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن.

0: وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة سبأ حتى سورة الصافات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون

يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.
2: منبر الحج.
3: حجاج بيت الله الحرام، ها أنتم قد استفتحتم حياتكم بصفحة بيضاء، ها أنتم قد استفتحتم حياتكم بصفحة بيضاء، ورجعتم بعد حجكم بثياب الطهر والنقاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واعزموا على المحافظة على الطاعات ما بقيتم، والبعد عن المعاصي ما حييتم، وحافظوا على ما اكتسبتم وجنيتم، وإياكم من هدم ما شيدتم وبنيتم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وإن أمارة الحج المبرور ومنارة قبوله إيقاع الحسنة بعد الحسنة والمداومة على ذلك. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. وهكذا حال المؤمن كلما فرغ من عبادة أعقبها بعبادة أخرى. فلله در أقوام أعيادهم قبول الأعمال، ومرادهم أشرف الآمال، وأحوالهم تجري على كمال. فالمؤمن ليس له منتهى من العمل إلا بحلول الأجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المؤمنون، إن من لبى في الحج للرحمن فليلبي له بالطاعات في كل مكان وزمان. ومن امتنع في حجه عن محظورات الإحرام فليعلم أن هناك محظورات على الدوام. فليحذر من خطوات الشيطان ولا يقترب من حمى الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. متفق عليه.
2: منبر الحج.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي العنكبوت والروم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي العنكبوت والروم.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: حج مبرور.
1: لا إله إلا الله.
3: ما الأفضل في تقسيم لحم الأضحية؟ وهل يجوز أن أحتفظ به كله؟ أجاب أهل العلم: يستحب تقسيم لحم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للفقراء، ويجوز لك أن تأكلها كلها، لكن الأفضل التصدق بجزء منها.

نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
0: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات العلمية المفيدة النافعة مع أصحاب الفضيلة المشايخ، جزاهم الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما العلاقة بين آيات الطلاق في سورة البقرة وبين آية المحافظة على الصلاة التي جاءت في منتصفها؟ وهل الآيتان اللتان فصلتا بين أحكام الطلاق لهما علاقة بذات الموضوع؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. هذه الآيتان العظيمتان اللتان ذكرهما الله جل وعلا في آيات الطلاق وآيات العدد وآيات الإيلاء، ذكر بعض العلماء رحمهم الله حكما في ذلك، منها أنه لما كان الكلام عن النساء والرجال وما يتعلق بهم، وهذه من أمور الدنيا، ذكر الله جل وعلا الصلاة لئلا ينشغلوا بأمور الدنيا عن العبادة، فجاءت آيات الصلاة تذكيرا لهم بذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لما كان بعض الناس من الرجال قد يستعمل سلطته على النساء وهن ضعيفات، وكانت بعض النساء ربما تمردت على الزوج، ذكر الله جل وعلا الصلاة، لأن الصلاة كما قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تنهى المرأة عن التمرد وتنهى الرجل عن الظلم. وذكر بعض أهل العلم بأن هذه الآيات ذكر الله جل وعلا قبلها العفو بين الزوجين، فقال: وأن تعفوا، ثم ذكر الله جل وعلا هذه الآية التي فيها عفو الله عز وجل لنا نحن المسلمين إذا صلينا صلاة الخوف، فإننا لا نصليها الصلاة المعهودة، وإنما لها طريقة مخصوصة، وهذا من عفو الله عز وجل، إذ نحن ننتقصها عن الصلاة التي أمر الله جل وعلا بها حال الأمن، وهذا من عفو الله. فكأن الله جل وعلا يذكر هؤلاء بعفوه: فاعفوا فيما بينكم، فإن الله جل وعلا قد عفى عنكم في هذا الأمر. وذكر بعض أهل العلم بأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأمور الطلاق وأمور النكاح صلات بين العباد، فجمع الله جل وعلا الأمرين: صلة العبد بربه وصلة العبد بغيره من العباد. ونحن لو لم نعلم الحكمة من هذا الأمر فإننا نسلم لله جل وعلا في ذلك، وإنما هذه حكم يلتمسها أهل العلم باجتهادهم لأجل الربط بين الآيات، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة شيخنا الكريم حفظكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان لي مبلغ من المال عند أحد الأقارب ولا أعرف موعد سداده، فما حكم إخراج الزكاة عن هذا المال؟
1: إذا كان هذا القريب أو المدين مليئا فإنك تزكي كل عام، وأما إن كان غير مليء أو أنه مليء ولكنه مماطل لن يعطيك إذا طلبته، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تزكيها مرة واحدة إذا تسلمتها منه، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم التجشؤ المتكرر أثناء الصلاة بسبب المعاناة من مرض ارتجاع المريء؟
1: التجشؤ لهذا السبب لا يضر الصلاة، وإنما الذي ينقص الصلاة أو ربما أبطلها كثرة الحركة، الحركات المتوالية التي من يرى المصلي يظنه غير مصلي من كثرة حركاته والتفاته، فهذه تبطل الصلاة أو تنقصها. نعم.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وزادكم الله من فضله. أيضا من الأسئلة حفظكم الله شيخنا، هذا سائل يقول: ما حكم لبس الكمامة أثناء الإحرام في العمرة بقصد الوقاية من الأمراض في الزحام أو لستر الوجه؟
1: إذا لبس الرجل الكمامة لأجل الزحام أو خوفا من مرض، أو لبسها من غير خوف، فإنه على الصحيح أقوال أهل العلم لا يضره، لأن المنهي عنه هو تغطية الرأس، وأما الوجه فلا. وأما ما جاء في الحديث، حديث الذي وقصته ناقته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمر وجهه، فقد تكلم أهل العلم رحمهم الله في هذا اللفظ وضعفوه، فالصواب أن تغطية الرجل وجهه بكمامة ونحوها لا يضره. وأما بالنسبة للمرأة فإن إحرام المرأة في وجهها، فليس لها أن تضع الكمامة إلا لسبب، أما إذا لم يكن هناك سبب معتبر فلا تضع الكمامة، لأن الكمامة قريبة وإن لم تكن نقابا ولكنها قريبة من النقاب. نعم.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز مخالفة ولاة الأمر في المسائل التي ليس فيها أمر بمعصية؟
1: لا يجوز مخالفة ولاة الأمر في الأمور التي ليس فيها معصية، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يجعل الله عز وجل الخيار لنا في طاعة ولاة الأمور أو معصيتهم، إنما أوجب علينا أن نطيعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك في الصحيح: اسمعوا وأطيعوا. وفي حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة منا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. فطاعة ولاة الأمور أمر واجب ولا يجوز مخالفتهم في هذه الأمور، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها بعض الإخوة، هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز لنا كشف الوجه والحجاب أمام ابن عمتي الذي ربى أختي الصغيرة، مع العلم أننا نعتبره أخا لنا ولا ننوي الزواج منه؟
1: اعتباركم أنتم لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ينظر إلى أمر الله وإلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل أجنبي عنكم، لا يجوز لكم أن تكشفوا عنده، ولا يجوز لكم أن تختلوا به. وأما أنكم لا تريدون الزواج به ولا ترغبون الزواج به ونحو ذلك، فهذا لا يغير في أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز صيام قضاء يوم الاثنين في يوم آخر إذا منعني ظرف من صيامه في وقته؟
1: إذا كان هناك ما منعك فلك على الصحيح أن تقضيه، وأما إذا لم يكن هناك مانع فلا، لأن صيام يوم الاثنين مقصود لذاته، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وهو أنه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك سبب لمرض أو حضرت وليمة وأكلت منها فلك أن تقضيه. نعم.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أنا أسكن خارج حدود الحرم في مكة وأعمل داخلها، فإذا نويت العمرة هل أحرم من مكان عملي أم يجب علي الخروج خارج حدود الحرم أو الإحرام من منزلي؟
1: تحرم حيث نويت، فإذا كنت قد نويت الإحرام وأنت داخل حدود الحرم فإنك تحرم من أدنى الحل، وإن كنت في بيتك وليس بيتك إلا دون الميقات فإنك تحرم وتهل من بيتك، وأما إن كان بيتك من وراء الميقات فإنك تحرم من أقرب ميقات لك. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل نقول: ما حكم أن يقول في التشهد الصلاة بدل الصلوات، وهل زيادة حرف في التشهد مثل يا أيها النبي يعتبر خطأ؟
1: أهل العلم رحمهم الله يقولون: إذا كان التشهد مما نقص في بعض الروايات منه وزيد في بعض الروايات، فإن المصلي إذا نقص شيئا مما نقص في روايات أخرى فإن تشهده صحيح، فإن تشهده صحيح. وأما الزيادة فليس لأحد أن يزيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل ونختم بهذا السؤال يقول: ما المعنى المقصود من قول الله تعالى في سورة النجم وأنه هو أغنى وأقنى؟
1: أما قوله وأنه هو أغنى فهذه معروفة، وأما أقنى فالمراد أنه ملككم، أصبحتم تقتنون هذا الملك، فهذا معنى قوله وأقنى، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وبعض المفسرين قال إن قوله وأقنى يعني أفقر، قال فقوله أغنى يقابلها الفقر، قالوا كما قال في الآية الأخرى وأنه هو أضحك وأبكى، فجاء بالضحك وجاء بما يقابله، وأنه هو أمات وأحيا فجاء بالموت وجاء بما يقابله وهو الحياة. قالوا فكذلك قوله جل وعلا وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أغنى العبد بالقدرة على تحصيل المال وأغناه بالمال وأفقر العبد، ولكن الأول هو الذي عليه جمهور المفسرين والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا كان هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وبارك الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام. نسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم وشيخنا الكريم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. والشكر كذلك موصول لمسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر

ما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض.

لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النحل.
1: الحج خطوة بخطوة،
2: الحج خطوة بخطوة.
1: لبيك لبيك خير القول ردده، فم الحجيج وكل جاء مفتقرا.
2: من كل حدب أتى لله ممتثلا لأمره مستكين النفس منكسرا.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحج خطوة بخطوة،
2: تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة.
1: الحج خطوة بخطوة،
2: إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ
1: خالد ابن إبراهيم الجربوع.
4: مستمعي الأعزاء، نصحبكم في هذه الرحلة في محطات جديدة من رحلة الحج. ثاني أيام التشريق، بين التعجل والتأخر، في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو يوم يشبه ما قبله في العمل، لكنه يزيد عليه بأنه يوم قرار، فيه يعيد الحاج رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال مع الترتيب المعروف، مع التكبير والدعاء بعد الأولى والوسطى، والالتزام بالتفويج والتنظيم، لكنه بعد ذلك يقف أمام خيارين شرعيين كلاهما صحيح، التعجل والخروج من منى في هذا اليوم، أو التأخر إلى اليوم الثالث عشر. وقد نص القرآن على سعة هذا الأمر فقال سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن المهم أن يفهم الحاج هذا الخيار فهما صحيحا، ليس التعجل علامة على النقص، وليس التأخر علامة على التفوق المطلق. هذه سعة شرعية، والأنسب فيها ما كان أرفق بالحاج وأصح لنسكه وأبعد عن الفوضى. فمن كانت حملته منظمة على التعجل، أو كان في بقائه مشقة شديدة عليه أو على من معه، أو كان خروجه اليوم أيسر له، فله أن يتعجل بعد أن يرمي في هذا اليوم وفق الخطة المعتمدة. ومن رأى أن البقاء أرفق له وأهدأ وأنفع لقلبه، فله أن يتأخر إلى اليوم الثالث عشر، ولا حرج عليه. والأهم ألا تتحول هذه المسألة إلى جدال بين الحجاج، فدين الله واسع. وفي هذا اليوم ينبغي للحاج أن يراجع ما بقي عليه من المناسك: هل أتم طواف الإفاضة؟ هل بقي عليه سعي؟ متى موعد طواف الوداع الذي وضعته الحملة؟ هل أمتعته وأغراضه مرتبة؟ هل ما زال يحتفظ بوثائقه؟ هذه مراجعة مطلوبة، لأن بعض الحجاج ينشغل بقرار التعجل أو التأخر، وينسى ركنا أو واجبا أو ترتيبا مهما قبل الخروج. ومن كان قد أخر بعض الأعمال يوم النحر لعذر أو تنظيم، فليكن على بينة بما بقي عليه، وليستفصل من الجهة العلمية أو الشرعية الموثوقة إذا أشكل عليه شيء. وإذا نوى الحاج التعجل فليخرج من منى بعد إتمام الرمي وفي التوقيت المناسب الذي تقرره خطة الحملة، مع الحرص على عدم الدخول في موجات الزحام بغير استعداد، ومع حفظ الهدوء عند تحميل الأمتعة والانتقال. والقاعدة هنا أن الحاج لا يتصرف فرديا على حساب سلامته أو على حساب النظام العام، فالاتباع في الحج ليس في الشعائر وحدها، بل في مراعاة ما يحقق المصلحة العامة ويرفع الضرر عن الناس. وبنظرة إيمانية، فإن اليوم الثاني عشر يوقظ في النفس معنى الدقة في الخواتيم، فالإنسان قد يحسن البدايات ثم يضعف في آخر الطريق، والحج كأن المعتبر هو إتمام العمل كما أمر الله. فلا تستعجل الرحيل عن الذكر والأدب لمجرد أنك قاربت النهاية، ما زالت الخاتمة أمامك، وما زال آخر العهد بالمشاعر يحتاج من قلبك يقظة. ومن النصائح العملية في هذا اليوم: لا تجمع أمتعتك على عجل يربكك، ولا تؤجل تناول الماء أو الدواء بسبب الرغبة في سرعة الخروج، وتأكد من رفقة من معك وخاصة كبار السن والنساء. وإذا شعرت بعارض صحي أو إرهاق شديد فلا تكابر، بل اطلب المساعدة. فإتمام هذا اليوم ليس في سرعة التحرك، بل في أن تتنقل منه إلى المرحلة التالية وأنت مطمئن وقد أديت ما عليك من غير اضطراب ولا تقصير. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحج خطوة بخطوة. الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة.
1: الحج خطوة بخطوة.
2: إعداد وتقديم سلطان أبن ربيع الربيع، تنفيذ
1: خالد ابن إبراهيم الجربوع.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي يونس وهود.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم

الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم

يستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو

ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.

عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

لا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

على الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين

كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم

آبائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم

الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

قصورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي

غفور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.

له ملك. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور

نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

هم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.

والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا

وجبت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا

بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

0: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي يونس وهود.
2: سورة الحج، وقفات مع آياتها وهداياتها.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم

ولكل أمة ماضية جعلنا منسكا لإراقة الدماء قربانا لله، رجاء يذكر اسم الله على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم. فمعبودكم بحق أيها الناس معبود واحد لا شريك له، فله وحده انقاد بالإذعان والطاعة. وأخبر أيها الرسول الخاشعين المخلصين بما يسرهم.

0: الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه فابتعدوا عن مخالفة أمره، ويصبرون إن أصابهم بلاء، ويؤدون الصلاة التامة، وينفقون في وجوه البر مما رزقهم الله.
1: معاني الحج:
2: تطهير القلب والنوايا. النية هي أساس كل عبادة، وهي المفتاح الذي تفتح به أبواب القبول. والحج بما فيه من مشقة وفضل لا يكون مقبولا إلا إذا خرج العبد بنية صادقة لا يريد بها إلا وجه الله ورضاه. في زحام النيات قد يختلط القصد، فيسافر بعضهم طلبا للذكر أو الصور أو التقدير الاجتماعي، وهو لا يشعر غافلا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك من أولى خطوات الاستعداد النفسي للحج أن يقف العبد مع نفسه وقفة صدق: لماذا أريد أن أحج؟ لمن ألبي؟ ومن أريد أن يراني؟ تصفية النية تعني أن يسافر القلب قبل الجسد، وأن يترك كل ما يلوث الإخلاص من رياء أو مجاراة أو تظاهر. والنفس بطبيعتها تحب المدح والثناء، لكن الحاج الصادق يجاهدها لتبقى نقية لا تريد إلا القبول. كما أن تصفية النية تشمل تطهير القلب من الحقد والبغضاء، فبيت الله لا يزار بقلوب مثقلة بالعداوات. ومن أراد أن يعود من الحج مغفورا له فليبدأ بالمغفرة للناس، وليقبل على الله بقلب سليم.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام النماص 90.1 السودة 90.5 تهامة قحطان 97.7 بني عمر 92 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النمل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقولهم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال: قد فعلت. أخرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. أخرجه مسلم. عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا، فقال: يا أم معبد، من غرس هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ فقالت: مسلم. قال: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير

0: علوم القرآن.
1: القصة في القرآن الكريم. القصص عن الأمم السابقة معجزة بينة وحجة حاسمة من دلائل علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، كما أنه دروس وعبر وحكم ومواعظ يفهمها العامة والخاصة. وقصص القرآن هي أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وهي أحسن القصص، لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وهي أنفع القصص، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.
0: علوم القرآن.

0: أيام الحج.
1: حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع إشراقة شمس يوم 12 من ذي الحجة، يوم الوداع للمتعجلين، فقد من الله عليكم بهذا الفضل واصطفاكم بهذا الشرف المنيف، واختاركم من بين مليارات البشر لتفيدوا إليه في أعظم المواسم وأشرف الأزمان، وتتمتع أبصاركم برؤية بيته المطهر، فلتمتلئ القلوب شكرا ولتستحضر نفوسكم هذه المنة. حجاج بيت الله، لعله تطوف بخواطركم هذه اللحظات شعائر حجكم، فتتذكرون طوافكم بالبيت العتيق مسبحين داعين مبتهلين لمولاكم، تستحضر نفوسكم حال طوافكم حال المسلمين وهم يتوجهون لهذا البيت المعظم، وأنتم ليس بينكم وبينه إلا أمتارا معدودة، فيا لهذه المنة ما أجل قدرها وأرفع منزلتها. وها أنتم تتذكرون أيام التشريق وقد فرحت النفوس بفضل ربها عليها، فذكرت وسبحت وشكرت وأكلت وشربت، لا كشرب العالمين بل هو شرب وأكل الشاكر الذاكر في أشرف البقاع. وقد زادكم الله فضلا برمي الجمار، وجعل لكم فيها موطنا من مواطن إجابة الدعوات، فكم لله من فضائل عليكم وكم تحيط بكم نعمة. ثم ها هي ساعات الرحيل تدنو لتودعوا بيت الله الحرام بما من به الله عليكم من فضل ومغفرة. حجاج بيت الله الحرام، استدامة العمل الصالح ديدن المؤمن وسبيل المتقين، فلتجعلوا من هذا الحج الانطلاقة الكبرى لجنة عرضها السماوات والأرض، ولتجدوا ثواب أعمالكم في يوم عيد هو من خير الأعياد. لنستفيد من حجنا أن الدنيا أياما معدودات كما كان الحج كذلك، لنجعل منه تهذيبا للنفوس، وقد حرستم على ذلك في حجكم، فحفظتم الجوارح من كل ما يفسد حجكم ويؤثر عليه تكميلا له، فلتحرصوا على حفظها بقية حياتكم إرضاء لربكم وطلبا للزلفى لديه، ليكون الحج انطلاقة للمحافظة على الصلاة بسننها وأركانها وواجباتها ونوافلها. فالصلاة خير موضوع بعد توحيد الله عز وجل، وهي خير قرباتكم. تقبل الله حجكم وغفر الله ذنبكم وأعادكم لمثل هذا الحج العظيم، وجمعكم وأهليكم في جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونهنئكم بعيد الأضحى المبارك. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالح القول والعمل، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يشكر سعيهم، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين مغفورا لهم بفضل الله وكرمه. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، هذا اليوم الجمعة 12 من شهر ذي الحجة من عام 47 و400 للهجرة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، يوم النفر الأول. هذا اليوم 12 الذي يرمون فيه حجاج بيت الله الحرام جمراتهم الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يذهب من كان متعجلا منهم إلى بيت الله الحرام ليطوف طواف الوداع، ثم يخرج من مكة مقبولا مغفورا له إن شاء الله تعالى. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم بمشيئة الله تعالى عند الساعة 12:19 سننتقل إن شاء الله تعالى إلى رحاب المسجد الحرام لننقل لكم من هناك أذان وخطبتي وصلاة الجمعة. هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي هو أعظم أيام الأسبوع، وهو خير يوم طلعته الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم ضمن هذه الأيام المباركة، أيام التشريق، أيام الأكل والشرب والذكر لله تعالى. فينبغي للمؤمن أن يهتم بهذا اليوم اهتماما بالغا عظيما، بأن يكثر فيه من ذكر الله جل وعلا، من التكبير والتحميد والتهليل، وأن يكثر فيه من الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم الجمعة أيها الإخوة المستمعون الكرام هو مما اختص الله به هذه الأمة، ومما حسد الله مما حسدت الأمم السابقة هذه الأمة عليه، فهو يوم اختاره الله لمحمد وأمته، فقد أضل الله عنه الأمم السابقة واختاره لمحمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه وأفضلهم عنده وأعظمهم شأنا عنده جل وعلا، وأمته اختار لهم هذا اليوم فجعل للمسلمين الجمعة ولليهود السبت وللنصارى الأحد، فنحن كما قال عليه الصلاة والسلام الأولون فنحن الآخرون، الأولون يوم القيامة المقضي بينهم. إن من أعظم منن الله علينا أن جعلنا من أتباع خير خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأمة المباركة التي هي أكثر أهل الجنة، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إنكم ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة. قال إنكم نصف أهل الجنة، فكبر الصحابة، حتى قال إنكم ثلث أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحمد الله ونشكره أن جعلنا من هذه الأمة التي هي تابعة لخير خلق الله وأشرفهم وأعظمهم شأنا عند الله، من له الحوض المورود والمقام المحمود، من له الشفاعة العظمى صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي بكى من أجل أن يرضيه ربه في أمته، فبقى ليلة كاملة وهو يبكي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فأرسل الله جبريل عليه السلام وهو أعلم جل وعلا، فقال سله ما يبكيه، فذهب جبريل إليه عليه الصلاة والسلام، قال ما يبكيك يا محمد؟ فقال أمتي. فأرسل الله إليه أن لا نسوءك في أمتك وسنرضيك، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فنحمد الله جل وعلا ونصلي ونسلم على خير خلق الله، اللهم اجزه عنا خير ما يجزى نبي عن أمته. هو الذي اشتاق لنا صلى الله عليه وسلم فقال اشتقت لإخواني، فقال أصحابه ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني من آمن بي ولم يروني. وقال مرة عليه الصلاة والسلام طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فنحن نشهد الله أننا نؤمن به، ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه، ونحبه وهو أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا وأبنائنا وأزواجنا ومن كل ما آتانا، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فقال عمر والله إنك أحب إلي من مالي وأهلي إلا من نفسي. قال لا يا عمر، بل من نفسك. قال والله إنك أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. فلا يمكن أن يتم إيمان العبد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه، فلا يمكن أن يقدم هذا المحب رغبات نفسه على أوامره صلى الله عليه وسلم، أو أن ينتهك نواهيه صلى الله عليه وسلم، بل المحب يتخذ حبيبه قدوة وأسوة ويهتدي بهديه ويستن بسنته ويمشي على أثره حتى يلقاه عند الحوض. فقال صلى الله عليه وسلم مرة للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم الموعد والله، نسأل الله أن يردنا حوضه وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا في زمرته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم العظيم، اليوم كما قلنا يوم جمعة، وهو أحد أيام التشريق، أيام الذكر والأكل والشرب، فلنكثر من التكبير وأيام أيضا التكبير المطلق الذي يمتد حتى يوم غد يوم 13 بمشيئة الله تعالى، وكذلك التكبير المقيد. اللهم صل على محمد. الآن أيها الإخوة المستمعون الكرام، ننتقل بكم إلى رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، لننقل لكم من هناك أذانا وصلاة أذانا وخطبتي وصلاة الجمعة.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله الذي سهل للحجاج حجهم ويسر لهم مناسكهم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، شملهم برحمته وتولى أمرهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ضاعف أجورهم وأجاب دعاءهم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته بذلوا في سبيل الله أموالهم وأوقاتهم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. واعلموا أن العبادة رحلة عمر لا تنقضي، وسير قلب لا يتوقف حتى يبلغ الكتاب أجله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، ها قد شارفت المناسك على الانتهاء، وتهيأ الكثيرون للعودة إلى الديار بعد أن سكبوا العبرات ورفعوا الدعوات في تلك المشاهد والعراصات. فهنيئًا لمن استغل هذه الأوقات الفاضلات في هذه البقاع الطاهرات بالتكبير والتهليل والذكر والدعاء في هذه الأيام المباركات. واشكروا الله على ما وفقكم إليه من أداء المناسك على أفضل وجه وأحسن حال، واصطفاكم وفضلكم على كثير ممن خلق واجتباكم. فكم من تواق مشتاق لم يكتب لقدميه أن تطأ هذه الرواق، وكم من غافل محروم صرفه الله عز وجل بمشيئته وحكمته عن الوصول إلى هذه التخوم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيها المسلمون، الحج دروس وعبر، مواقف ودرر، رحلة إيمانية ومدرسة ربانية يتعلم فيها المؤمن القيم السامية والأخلاق العالية من المحبة والأخوة والإيثار ونفع العباد وكظم الغيظ والعفو عن الناس والبذل والعطاء وخفض الجناح والصبر على الأذى. وإن أعظم ما يستفيده المؤمن من هذه الشعيرة العظيمة تحقيق التوحيد في أسمى صوره وآياته وأعظم معانيه وغاياته، استسلام لله بالعبودية، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. فشعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهل يقبل بعد ذلك عباد الله أن يرجع المؤمن على عقبيه ليلوذ بعتبة ضريح ولي أو قبر شيخ يسأله الشفاء والولد ويطلب منه الغوث والمدد، فيهدم ما بناه ويقوض ما أسسه وأرساه؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، في حين لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بل أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كافة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذه النعمة قدرها وفضلها، واحرصوا على الاستقامة بعدها،
فإن أمارة الحج المبرور وعلامة القبول المشكور هي أن يعود الحاج بقلب أتقى وسلوك أرقى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه ونشكره، لا رب لنا سواه، ونستغفره ونتوب إليه من كل ذنب وبلواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمرنا بعبادة الله وتقواه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الذين تشرفوا بصحبته ولقياه. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، إن مما بقي من أعمال الحج في هذه الأيام المباركة رمي الجمار الثلاث، فمن تعجل ورمى هذا اليوم ونفر قبل الغروب فلا حرج عليه، ومن تأخر فأدركه الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث بعد الزوال من الغد. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك نحر الهدي والأضاحي، فإن وقت الأداء يمتد إلى قبيل غروب شمس يوم الثالث عشر، فمن لم يهدي ولم يضحي فليبادر وليسارع. ثم اعلموا عباد الله أنه لا يشرع لأي حاج مغادرة مكة المكرمة حرسها الله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أخرجه مسلم هذا. وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة منك سابغة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وجنودها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأعطهم جميع سؤلهم، وحقق لهم يا ربنا رجاءهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: ستر. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: وهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، كنا معكم في نقل حي ومباشر، نقلنا لكم من خلاله أذانا وخطبتي وصلاة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة. وقد أما المصلين فضيلة الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة وفقه الله، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب الدعاء. شكر الله لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذا النقل الحي المباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة. وهذا فريق العمل، إليكم تحية فريق العمل، فني غرفة التحكم الزميل وليد السيف، فني البث الزميل ناصر الكريديس، مدير الإدارة الفنية الزميل إبراهيم الدعيدع، ومني محدثكم سبيت إبراهيم السبيت.
1: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورتي القلم والحاقة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الحج والعمرة تكثف جهودها الميدانية لمتابعة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. منظومة خدمات متكاملة تواكب توافد ضيوف الرحمن في ثاني أيام التشريق بالمسجد الحرام. الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة. انسيابية في حركة الطواف والسعي بالمسجد الحرام في ثاني أيام التشريق تواكب أداء الحجاج المتعجلين لمناسكهم. مفتي عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. شؤون الحرمين تواصل تنفيذ خططها لتنظيم حركة ضيوف الرحمن خلال أداء طواف الوداع للمتعجلين اليوم الجمعة. قيادة أمن المسجد الحرام وساحاته تضع خططها لاستقبال الحجاج ليومي 12 و13 وتهيب بهم بالالتزام بكافة التعليمات. وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 12 مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 43 مخالفا لا يحملون تصاريح الحج. الفرق الإسعافية تتمكن من إنقاذ حاج أندونيسي يبلغ من العمر 66 عاما بعد تعرضه لوقف مفاجئ في القلب والتنفس داخل منشأة الجمرات. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران. القيادة المركزية تنفي ادعاء إيران بإسقاط مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر.

0: القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

الرد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث

ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك لا شريك لك، لبيك.
3: أهلت بأفواج الحجيج المواكب،
4: وخفت إلى البيت الحرام المناكب،
3: تدانت بهم من كل صقع محافل،
4: وفاضت بهم من كل حدب نجائب،
3: رجالا وركبانا على كل ضامر،
4: ومن كل فج أدرك الحج طالب.
3: همسات
4: همسات
5: همسات،
3: شذرات من الشوق والحنين إلى بلد الله الأمين.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك والنعمة.
4: ما أجمل حديث المحبين ومشاعر المشتاقين، وهم يؤمون البلد الأمين الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وجعل فيه مقام إبراهيم مصلى، ينيخون ركابهم إلى جوار البيت العتيق، حنينهم الركن والمقام، طاعة وتقربا إلى رب الأنام ذي الفضائل والإنعام. إليك قصدي يا رب البيت والحجر، فأنت سؤلي من حجي ومن عمري، وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي، والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر، زادي رجائي لكم والشوق راحلتي، والماء من عبراتي والهوى سفري.
6: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
7: محمد رسول الله.
8: بيت من الياقوت واللؤلؤ. ذات يوم أتى ملك الوحي جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد كانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء، وظلت تساعده وتواسيه بنفسها ومالها، واستمرت في التخفيف عنه وتثبيت قلبه، كما عانت معه سنوات الحصار الظالم الذي ضربه مشرك مكة على المسلمين. ولم تكن خديجة زوجة سلبية تعيق زوجها وتشكل عبئا عليه يقض مضجعه ويثقل كاهلة، بل كانت رضي الله عنها حصن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصين وملاذه الأمين، إذ كانت سندا عظيما له ولدعوة الإسلام بنفسها ومالها وحسبها، ووجد النبي عندها السكن والراحة والأمان والتثبيت. وأي زوج يحتاج إلى زوجة صالحة تعينه وتثبته في الأوقات العصيبة وتساعده على تحمل أعباء الحياة؟ وهكذا كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زوجة بارة بزوجها معينة له، فكان لها الجزاء الأوفى من الله عز وجل. بيت من الياقوت واللؤلؤ.
9: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الـ FM مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الـ FM.
10: إذاعة القرآن الكريم.
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي طه والأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.

وطفقا يخصبان عليهما بورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم

0: مقاصد الحج.
1: مقاصد الحج
0: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نستعرض وإياكم مقصدا عظيما من مقاصد الحج. يعد الحج أيها الكرام ميدانا تربويا عظيما يذكر المسلم بيوم الحشر والوقوف بين يدي الله تعالى، إذ تتجلى فيه مشاهد تحاكي أحوال الآخرة من اجتماع الناس في صعيد واحد وتجردهم من مظاهر الدنيا وزينتها وتساويهم في اللباس والمظهر، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ومن أبرز ما يرسخ هذا المعنى الوقوف بمشعر عرفات الطاهر، حيث يقف الملايين في صعيد واحد خاشعين متبترين مخبتين متضرعين في مشهد عظيم يشبه وقوف الخلق يوم القيامة حين يبعثون حفاة عراة غرلا، لا ينفع مال ولا جاه، وإنما العمل الصالح هو الميزان الحقيقي. كما أن انتقال الحاج بين المشاعر وتذكره أنه سيفارق الدنيا كما يفارق أهله ودياره في الحج يعمق في نفسه حقيقة الفناء، ويوقظ فيه الاستعداد ليوم المعاد، فيقبل على الطاعة ويجدد التوبة ويستقيم على أمر الله عز وجل. ويتجلى هذا المعنى في مشاهد الحج، وخصوصا الوقوف بعرفة الذي يعد أعظم شعيرة في الحج، فالحجاج يقفون في صعيد واحد واسع جميعهم متساوون خاشعون متضرعون، كأنهم في يوم القيامة واقفون أمام الله عز وجل. ويذكر الحاج نفسه أن الوقوف بعرفة هو صورة مصغرة ليوم الحشر، حيث يحاسب الناس جميعا على أعمالهم، ويبرز مدى الحاجة إلى التقوى والاستعداد للقاء الله عز وجل. كما تذكر مشاهد الطواف والسعي ومزدلفة ومنى الحج بالعناية بالعبادة والطاعة، وبضرورة الانضباط في كل تفاصيل حياته، مستشعرا أن كل عمل يقدمه لله يسجل له في ميزان حسناته ويكون زادا له يوم القيامة. إن تذكير الحج للناس بيوم الحشر يترتب عليه آثار إيمانية عظيمة تنعكس على قلب المسلم وسلوكه، ومن أبرزها استشعار عظمة يوم القيامة والوقوف أمام الله عز وجل، يجعل الحاج يعيش حالة من الخشوع واليقين بأن هناك يوما عظيما سيحاسب فيه كل إنسان على عمله، فيستعد لذلك اليوم بالطاعة والعمل الصالح. كما أن هذا الاستحضار يورث في القلب زيادة الخشية والخوف من الله، مما يردع النفس من الوقوع في المعاصي، ويجعل المسلم أكثر التزاما بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. ومن ثم يقبل الإنسان على محاسبة نفسه ومراجعة أعماله، فينظر في تقصيره ويصلح ما فسد من حاله قبل أن يعرض على الله يوم القيامة، ويؤدي ذلك إلى الإقبال على التوبة الصادقة والرجوع إلى الله عز وجل ندما على ما مضى وعزما على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي. كما يقوي في النفس الدافع للعمل الصالح والاستعداد للآخرة، فيغتنم المسلم وقته في الطاعات والقربات إدراكا لقيمة العمل في ميزان الآخرة. وأخيرا يثمر هذا المعنى زهد القلب في الدنيا وتعلقه بالدار الآخرة، فيقل التعلق بالماديات ويزداد الاهتمام بما ينفع يوم لقاء الله عز وجل. ومن عناصر هذا المقصد الوقوف بعرفة، رمز ليوم الوقوف بين يدي الله عز وجل في الآخرة، التضرع والخشوع، استحضار مشاعر الحساب والمحاسبة الإلهية، التأمل في الآخرة، إدراك حقيقة الحياة الدنيا والزهد فيها، تحفيز

0: التوبة والاستقامة استعداداً ليوم الحشر، المساواة بين الناس، كما يقف الجميع في صعيد واحد كذلك يحاسب الجميع على قدم المساواة، المراقبة الذاتية، التفكير في الأعمال الصالحة والسيئة والإكثار من الطاعات، تعميق الوعي بالمسؤولية أمام الله عز وجل وفهم أثر الأعمال وأهمية الالتزام بالشرع. وعليه أيها الكرام، فإن مشاهد الحج وخصوصا الوقوف بعرفة تذكر المسلم بيوم الحشر، فتزرع في قلبه الخشية من الله وتحثه على التوبة والاستعداد للقاء ربه والحرص على الأعمال الصالحة ليعود الحاج وقد ترسخت فيه معاني المسؤولية الإيمانية والتقوى. عاد الله الحجاج إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم، لبيت طهور الساح والعرصات، نرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: مقاصد الحج. مقاصد الحج برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات.
1: طريق الخلاص.
2: إذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. ولقد دل العقل والنقل والفطر على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب. في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته، فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذر، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تبارك الذي نزل الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا،
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الرحمن.
7: أعوذ بالله.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الرحمن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عميق.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: دروس في الحج.
3: دروس في الحج،
2: حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه،
3: مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
2: دروس في الحج،
3: إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذا البرنامج الذي ننهل فيه من معين العلم الشرعي عبر دروس مختارة يتحدث فيها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وموضوع هذه الحلقة أعمال يوم الثاني عشر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أيام التشريق بعد يوم العيد، عيد الأضحى، فإنه إن استكملها مقيما في منى يرمي الجمرات كل يوم فهذا أفضل، وإن تعجل في يومين إذا رمى في اليوم الثاني عشر وخرج من منى قبل غروب الشمس فهذا جائز، وهو التعجل. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. أما الأيام المعلومات فهي أيام عشر ذي الحجة في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين يعني في اليوم الثاني عشر. وصفة التعجل أن يرمي الجمرات بعد الظهر أو بعد العصر ثم يرحل من منى قبل أن تغرب الشمس، فإن غربت الشمس لزمه المبيت والتأخر ولا يجوز له التعجل. من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والتأخر أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعجل فرمى بعد الظهر أو بعد العصر في اليوم الثاني عشر ثم رحل من منى وطاف للوداع ثم سافر إلى أهله فذلك جائز. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأمر الله واسع والحمد لله، والدين يسر، ولكن هذا اليسر بحسب الشرع، ليس الإنسان أن يتساهل ويقول الدين يسر ويفسح لنفسه في تساهل في العبادات، وقد يترك الواجبات والفرائض ويقول الدين يسر. هذا هو العسر، اليسر فيما شرع الله سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكنه يسر حسب التشريع بأن يفعل الرخص الشرعية عند الحاجة إليها، ولا يترخص برخص غير شرعية ويتساهل في أمر دينه ويقول الدين يسر. ليس هذا هو اليسر، اليسر أن يتمشى مع دين الله عز وجل، والله جل وعلا يسر ولم يعسر. الدين فيه يسر، ولم يجعل الله فيه حرجا على الأمة، وكله خير وكله يسر، وفيه رخص شرعية للمحتاج إليها، فهو دين سمح وميسر والحمد لله. فالمسلم ينتهز فرصة حياته في طاعة الله عز وجل، ويفعل ما يستطيع من العبادات خصوصا الواجبات والفرائض، ويؤدي ما تيسر من النوافل، وإذا احتاج إلى الأخذ بالرخصة كالجمع بين الصلاتين للمريض والمسافر أو القصر الرباعية في السفر هذا من الرخص الشرعية، ومن تعجل في يومين من أيام التشريق فهذا من الرخص الشرعية، ومن تأخر هذا هو العزيمة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل. من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهذا دين الله عز وجل، يسر وعدم حرج في الحج وفي غيره. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: دروس في الحج،
2: حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه،
3: مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
2: دروس في الحج،
3: إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة الحشر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسننا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
1: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموماً يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات، وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل، وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة، وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت ونفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يؤدون طواف الوداع. وزارة الحج والعمرة تكثف جهودها الميدانية لمتابعة رمي الجمرات. اليونيسف تحذر من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في مقر إقامته بميناء اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد. وأشاد سماحته بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، وما تحظى به من دعم واهتمام ولاة الأمر لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين. رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمرات الثلاثة في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية تحفهم عناية الله تعالى وتنظيم متكامل من الجهات المعنية. واتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالانسيابية، حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر، سواء في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل. كثفت وزارة الحج والعمرة أعمالها الميدانية والتشغيلية في اليوم 11 من ذي الحجة لمتابعة تفويج ضيوف الرحمن لرمي الجمرات خلال أيام التشريق، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، ضمن خطط متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة الحجاج وضمان انسيابية وصولهم وأدائهم للنسك وفق الجداول والمسارات المعتمدة. قدمت المنظومة الصحية أكثر من 1,200,000 خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج حتى 11 من شهر ذي الحجة، وذلك ضمن جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة الحاج. تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتكامل مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من إنقاذ حاج أندونيسي يبلغ من العمر 66 عاما بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب والتنفس داخل منشأة الجمرات بالمشاعر المقدسة. أعلنت شركة المياه الوطنية توزيع كميات مياه بلغت حوالي 830,000 متر مكعب في أول أيام التشريق بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى معالجة أكثر من 610,000 متر مكعب من المياه الواردة لمحطتي حدى وعرنة. وفي الأخبار العربية والدولية، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة بسبب نقص المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية، مؤكدة أن آلاف الأطفال ما زالوا عالقين في دائرة من المرض وسوء التغذية. صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للصحفيين بأن

0: طائرة مسيرة أمريكية فوق الخليج. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية ما ذكره تلفزيون إيران حول إسقاط طائرة أمريكية قرب بوشهر بأنه ادعاء كاذب، مؤكدة أن جميع القطاعات العسكرية الأمريكية آمنة. تعقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي، وأكدت مصادر إعلامية بأن الاجتماع العسكري سيعقد في البنتاغون وسيكون مؤشر لجلسة المفاوضات السياسية التي ستنعقد في 2 يونيو المقبل، مشيرة إلى أن المسار الأمني يبدأ باجتماع بمشاركة 9 ضباط من كل من لبنان وإسرائيل. أدان حلف شمال الأطلسي اليوم سقوط مسيرة روسية على مبنى سكني في رومانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بالقرب من الحدود الأوكرانية خلال هجوم شنته روسيا ليلا على أوكرانيا. وقال الحلف أنه سيعزز دفاعاته ضد كل التهديدات بما يشمل تلك التي تشكلها الطائرات المسيرة الروسية. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال على الإنترنت، مؤكداً أن المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال ترتبط بخيارات تصميم المنصات وممارساتها التجارية وليست أمراً حتمياً. وأصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توجيهات جديدة تركز على تعزيز سلامة الأطفال في البنية الرقمية من خلال تحسين تصميم المنصات وحماية البيانات الشخصية وإجراء تقييمات لحقوق الطفل وتعزيز الشفافية والمساءلة. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، بينما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض الشرقية والحدود الشمالية والجوف، وتبوك كما يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. الحجاج يرمون الجمرات 3 في ثاني أيام التشريق والمتعجلون يؤدون طواف الوداع. وزارة الحج والعمرة تكثف جهودها الميدانية لمتابعة رمي الجمرات. اليونيسف تحذر من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة، نشكركم لطيب المتابعة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام بريدة 93.2 93.2 ضرية مسكة 90 قباه 90.5 90.5 الرس 99.4 99.4 على موجات الاف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: آيات العقيدة.
1: حب إخواننا ولا سيما الشباب منهم على أن يتدبروا القرآن كما أمرهم الله. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فنحن مطالبون بأن نتدبر القرآن ونفهم معناه، لا أن نقرأه فقط. فمن منكم من يتدبر القرآن ويرجع إلى أقوال العلماء في التفسير حتى يتبين له القرآن تماما؟

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من مشكات العلم والإفتاء، نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
3: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
2: فتاوى الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحيا هلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحج. حياكم الله في مستهل هذه الحلقة، يرحب بكم فيحان بن محمد السبيعي في الإشراف العام، عبد الرحمن بن سعد الحوطي في استقبال الاتصالات، محمد بن سعيد الشمري في الإعداد، عزام الحميضي وعبد الله الدوسري في التنسيق، ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في التقديم، والزميل عبد الرزاق بن عبد الله الحمدان في الإخراج. كما عودناكم نستقبل استفتاءاتكم عبر هاتف البرنامج 011-40-52-999، وعبر حساب الإذاعة في منصة إكس تجدون تغريدة فيها إعلان عن هذه الحلقة، اكتبوا أسئلتكم هناك. وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، وباسمكم نرحب بضيفنا فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. معالي الشيخ، السلام عليكم، حياكم الله في فتاوى الحج.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحبوا بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم الخير والتوفيق والسعادة دنيا وآخرة.
4: اللهم أمين. أهلا بكم معالي الشيخ، وأهلا بالمستمعين والمستمعات، ونبدأ بهذا الاتصال. معنا محمد من الرياض، تفضل.
6: السلام عليكم.
4: السلام
5: عليكم. السلام ورحمة الله.
6: السلام الله عليكم شيخنا الشيخ الفاضل، الله يبارك فيك. أنا حاج متمتع، وهل أجل سعي الحج يخلي ما طواف الوداع؟ وجزاك الله خير.
5: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، وبعد فهمت من سؤال السائل أنه يريد تأخير طواف الإفاضة ليجعله قبيل سفره فيكتفي به عن طواف الوداع، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج عليه في ذلك، فإن طواف الإفاضة يجوز أن يكون يوم العيد، ويجوز أن يكون ثاني العيد، ويجوز أن يكون قبل سفر الإنسان، فإنه لا يتعين أن يكون في يوم العيد، وبالتالي إذا فعله قبيل سفره فلا حرج عليه في ذلك، ويكون بذلك قد حصل الأجر والثواب المرتب على الطوافين بإذن الله عز وجل، ويجزئه ويبرئ ذمته إن شاء الله.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين يقول: ما حكم قصر الصلوات في منى للحجاج من أهل مكة؟
5: جمهور أهل العلم يرون أن أهل مكة لا يجوز لهم قصر الصلاة في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حد أو خص قصر الصلاة بالمسافرين، ولأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وبالتالي فإن أهل مكة يتمون الصلاة، لكن يجوز لهم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة، والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة لوجود الشغل. وهناك طائفة من أهل العلم أجازوا لأهل مكة القصر، قالوا لأن هذا نسك في هذا الموطن، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح، وذلك لعموم النصوص المانعة من قصر الصلاة في غير السفر.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. هنا سؤال عن حكم من أخل بترتيب رمي الجمرات الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وماذا يلزمه؟
5: رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى في يوم العيد جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ورمى في أيام التشريق ب 21 حصاة في كل يوم، بحيث يبتدئ برجم الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع، ثم جمرة العقبة الجمرة الكبرى بسبع، فمجموع ما رماه هو 70 حصاة، وهذا في حق المتأخر الذي يبقى إلى اليوم الثاني إلى اليوم 13. وأما المتعجل الذي يغادر في اليوم 12 فإنه يرمي 49 حصاة، وهذا الرمي كما تقدم واجب من واجبات الحج، يجب على الإنسان أن يراعي فيه الترتيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ومن ثم من قدر أنه لم يرتب فإننا نأمره بإعادة الترتيب مرة أخرى، فمن رمى الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى قلنا رميك للصغرى صحيح، لكن رميك للكبرى لم يقع في محله، فنعتبر رمي للصغرى وللوسطى ويبقى عليك رمي الجمرة الكبرى. وهكذا بالنسبة لمن قدر أنه ابتدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فإننا نقول رميك للصغرى صحيح، أما رميك للوسطى والكبرى فإنه غير صحيح، ونأمره بالإعادة في ما بعد رميه للجمرة الصغرى. وننبه هنا إلى أن الأظهر من قول أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يؤخر رمي يوم للرمي لليوم الذي يليه في من أيام التشريق، ولا حرج عليه في ذلك، ويعد رميه أداء. وهذا الرمي يراعى فيه الترتيب، بحيث يرمي رمي يوم 11 ثم يرمي رمي اليوم 12 ثم يرمي رمي اليوم 13. من قدر أنه ترك الرمي أو ترك الترتيب فيه ولم يستطع الإعادة والإتيان بالرمي على وجه صحيح، فإننا نأمره بذبح شاة في مكة لمساكينها.
4: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول: ما هي شروط التعجل في اليوم 12، ومتى يجب الخروج من حدود منى ليكون الإنسان متعجلا؟
5: نعم، يجوز للإنسان أن يغادر منى في اليوم 12، ولا حرج عليه في ذلك، لقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ويشترط في ذلك أن يكون التعجل بالخروج من منى قبل غروب الشمس، فإن الله تعالى قال: من تعجل في يومين، واسم اليوم يطلق على النهار، مما يدل على أنه لا بد من مغادرة منى قبل غروب الشمس.
4: نعم، أحسن الله إليكم. هنا سؤال ويتكرر حقيقة: من شك في عدد الحصيات التي رماها، أو شك أن بعضها سقط خارج حوض الجمرة، وقد يكون هذا الشك مثلا في حجة سابقة أو في الحجة الحالية، ماذا عليه أن يفعل؟
5: هذا الشك في عدد الحصى على نوعين: النوع الأول شك بعد إتمام الفريضة وإكمال الرمي، هذا لا يلتفت إليه، فمن كان متيقنا حال الرمي بتمام رميه وإكمال عدد الحصى ثم طرأ عليه الشك بعد إكماله للرمي فلا يلتفت إلى هذا الشك ولا يضع له شيئا من المكانة. الثاني أن يشك في أثناء رميه، فإذا تساوت الاحتمالات عنده فإنه يعامل نفسه على أنه لم يرمي إلا العدد الأقل. أما إذا غلب على ظنه أنه رمى بأحد العددين اللذين يتردد بينهما فلا حرج عليه في أن يعمل بغالب ظنه، وبالتالي يكمل من الحصى ما يتيقن أو يغلب على ظنه أنه أكمل به عدد الحصى الذي أوجب الشارع رميه.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. هنا يسأل عن الحكم المكوث في مكة بعد طواف الوداع وقبل السفر، هل هذا جائز؟
5: إذا طاف الإنسان طواف الوداع فالأصل أن يغادر مكة، وذلك لأن هذا الطواف لم يسمى طواف الوداع إلا لكونه سيغادر بعده، لكن ما كان من الأعمال متعلقا بسفره فإنه لا ينقض هذا الطواف. ومن أمثلة ذلك ما لو طاف فجلس ينتظر رفقته حتى ولو طال انتظار الرفقة، كما لو تاهوا الطريق أو لم يتمكنوا من إكمال الطواف سريعا، وهكذا في شراء حوائجه التي يحتاج إليها في سفره من مثل تعبئة سيارته بالبنزين أو شراء أكل يريد أن يطعمه في الطريق أو نحو ذلك. هذه الأعمال تابعة لوداع الإنسان وبالتالي لا تنقض طواف الوداع.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يقول أصوم كل اثنين وخميس، فإذا وافقت بعض أيام التشريق هل يجوز لي صيامها؟
5: نعم، لا يجوز للإنسان أن يصوم أيام التشريق إلا في حالة واحدة، وهي من فقد الهدي وكان متمتعا أو قارنا ولم يتمكن من الصوم قبل يوم عرفة، فإنه يصوم في أيام التشريق. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المنادي ينادي في أهل منى أيام منى أيام أكل وشرب وبعال في لفظ وذكر لله تعالى، فدل هذا على أن أيام التشريق لا يجوز صومها حتى ولو وافقت أياما يصومها الإنسان قبل ذلك. ومن هنا أنبه إلى أن شهر ذي الحجة يخالف بقية الشهور في صيام الأيام البيض، فإن الأيام البيض هي بقية الشهور التي يستحب للإنسان أن يصومها، هي اليوم 13 و14 و15. أما في شهر ذي الحجة فإنه لا يجوز صوم اليوم 13، وبالتالي من أراد صيام الأيام البيض فإنه يصوم اليوم 14 و15 و16.
4: نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: استخدمنا المظلة الشمسية كثيرا في حجتنا، ولكن أحيانا نكون الواحد يعني يضعها بقرب رأسه جدا، وسمعت البعض يقول أن هذا منهي عنه، فهل فعلنا جائز أو علينا شيء؟
5: المحرم ينهى عن تغطية رأسه، والمراد بهذا ما كان غطاء للرأس. أما ما يوضع على الرأس من غير أغطية الرأس، كما لو وضع إناء أو وضع شنطة يحملها ومثله إذا قربت المظلة من الرأس، فهذا لا يعد من أنواع تغطية الرأس المنهي عنه في الشرع.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل كذلك عن المخيط في الحزام أو الحذاء أكرمكم الله الذي يكون فيها خياطة، هل تؤثر على حج الإنسان؟
5: المحرم ينهى عن لبس الملابس المخيطة بقدر العضو، فما كان مخيطا بقدر العضو فهذا ينهى عن المحرم. أما ما كان مخيطا خياطة ليست على مقدار العضو فإنها لا تؤثر على الإحرام. مثال ذلك بعض لباس الإحرام يرد طرفه عليه فيخاط، فهذا ليس مخيطا على مقدار العضو وبالتالي لا ينهى المحرم عنه. ومثله الخياطة التي تكون في الأحذية والخياطة التي تكون في الحزام، فهذه خياطة ليست على مقدار العضو وبالتالي فإنه لا ينهى المحرم عنها.
4: نعم، أحسن الله إليكم. تسأل هذه الأخت: هل يسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض أو النفساء، وهل يلزمها فدية لجبره؟
5: المرأة الحائض والمرأة النفساء إذا غادرت مكة في حال حيضها أو نفاسها فإنه يسقط عنها طواف الوداع إذا كانت قد أدت طواف الإفاضة قبل ذلك. وذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا ينفر أحد من البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه رخص للحائض والنفساء.
4: نعم، أحسن الله إليكم. يقول: متى أكون أنهيت جميع مناسك حجي تماما ويحل لي كل ما حرم علي بالإحرام؟
5: هناك ثلاثة أمور يتعلق بها التحلل من الإحرام. أول هذه الأمور رمي جمرة العقبة في يوم العيد حيث ترمى بسبع حصيات، ثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها طواف الإفاضة. وإذا لم يكن الإنسان قد سعى سعى بعده، فإذا فعل الإنسان هذه الأمور فإنه يكون قد تحلل التحلل التام، يجوز له جميع محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بصيد الحرم، فإنه يمنع الإنسان من الصيد في الحرم سواء كان محرما أو كان حلالا.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. التكبير المقيد أدبار الصلوات متى ينتهي لغير الحاج؟ ينتهي وقته،
5: ينتهي وقته بصلاة العصر في اليوم الثالث عشر. التكبير المقيد لغير الحجيج يبتدأ من فجر يوم عرفة ويكون بعد الصلوات ويستمر إلى عصر اليوم الثالث عشر. وأما بالنسبة للحجاج فإنهم يلبون ويستمرون على التلبية حتى رمي جمرة العقبة في ضحى يوم العيد، فيبتدئون بالتكبير المقيد من صلاة الظهر من يوم العيد ويستمرون فيه إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
4: نعم، أحسن الله إليكم. يسأل كذلك عن آخر وقت للأضحية لمن أراد أن يضحي ولكن أدركه الوقت، متى آخر وقت يستطيع فيه أن يضحي خلال أيام التشريق؟
5: نعم، هناك قولان لأهل العلم في أيام الأضحية، هل هي ثلاثة أيام العيد ويومان بعده كما قال الجمهور، أو يوم العيد وثلاثة أيام؟ ونحن نرجح هذا القول الثاني كما هو مذهب الإمام الشافعي، لأنها جميعا تسمى أيام التشريق، والتشريق مأخوذ من تشريق اللحم بمعنى تقديده، وفي هذا دلالة على أن الذبح لا زال موجودا في اليوم الثالث عشر، وبالتالي فإن ذبح الأضاحي يستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من إلى أذان المغرب في ذلك اليوم.
4: نعم، أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول اختلفنا حول الأضحية حيث أنه كان هناك قطع في أذنها أثناء وضع رقم تمييزي عليها من قبل العامل، فهل تجزئ هذه الأضحية؟
5: نعم، إذا كان هذا القطع دون نصف أذنها ولم يكن هذا القطع قد سلب شيئا من هذه الأذن فإنه لا يؤثر على الأضحية ويجوز للإنسان أن يضحي بها.
4: نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ضيف هذه الحلقة من برنامج فتاوى الحج، جزاكم الله خيرا معالي الشيخ.
5: بارك الله فيك وأشكرك على حسن أدائك وحسن ترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا إخواني الذين يعملون معك في إعداد هذا اللقاء توفيقا وسعادة، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام والسائلين التوفيق والرفعة وصلاح الأحوال وتيسير الأمور، كما أسأله جل وعلا لحجاج بيت الله الحرام أن يقبل حجهم وأن تغفر ذنوبهم وأن يمكنوا من العودة إلى بلدانهم سالمين غانمين، وأسأله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده و رجال دولتهم كل في مجاله خير الجزاء وأفضل الثواب على هذه الخدمات العظيمة التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام، بحيث أدوا النسك على أحسن الوجوه وأكملها وعلى أتمها بيسر وسهولة، فجزاهم الله خير الجزاء هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ، والشكر موصول للإخوة والأخوات لحسن الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقات أخرى وبرامج أخرى في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تقبلوا في الختام تحيات الزملاء فريق البرنامج في حان السبيعي في الإشراف العام، عبد الرحمن الحوطي في استقبال الاتصالات، محمد الشمري في الإعداد، عزام الحميضي وعبد الله الدوسري في التنسيق، ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في التقديم. وهذه تحية الزميل المخرج عبد الرزاق بن عبد الله الحمدان. بمشيئة الله تعالى بعد ساعة من الآن تجدون تسجيل هذه الحلقة في منصات الإذاعة الرقمية في اليوتيوب ومنصة إكس. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إلى لقاء قريب
2: يجمعنا بكم
3: في برنامجكم
2: فتاوى الحج.
7: فتاوى الحج.
8: أشهد أن محمد الرسول.
9: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. جوده صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أخرجه مسلم. وعن جبير رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة حنين، طفق الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضة أي الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. أخرجه البخاري. ويدل على عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه.
8: أشهد أن محمد الرسول.
9: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة العنكبوت.

أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة العنكبوت.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.
1: في ميزان النوايا.
2: أهلا بكم. قيل إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد، وقيل أيضا من سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. لطالما كانت الأخلاق مسعى كل عاقل ومبتغى كل معاشر، يزداد جمال الإنسان حين يتحلى بالأخلاق الفاضلة التي تجمله وتجعله أكثر قربا من الآخرين وأكثر قربا من ربه أيضا. الأخلاق منظومة متكاملة لا تتجزأ، فإذا ساد حسن الخلق في المجتمعات ازدهرت ونمت وحلت مشاكلها وزالت مصائبها وعاش الأفراد فيها في أمان ورخاء دائمين. والأخلاق في دين الإسلام عظيم شأنها، عالية مكانتها، ولذلك دعا المسلمين إلى التحلي بها وتنميتها في نفوسهم، بل إن الأخلاق الكريمة تدعو إليها الفطر السليمة. والعقلاء يجمعون على أن الصدق والوفاء بالعهد والجود والصبر والشجاعة وبذل المعروف أخلاق فاضلة يستحق صاحبها التكريم والثناء. ومن وصل إلى مرتبة حسن الخلق بلغ شأنا عظيما، لأن ذلك يكون عادة في نفسه وطبعا متأصلا في معاملاته. ولكن في ميزان النوايا يكون حسن الخلق عادة وأجرا عظيما. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه الترمذي. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وفي ميزان النوايا أيضا، فإن حسن الخلق متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: في ميزان النوايا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أحاديث الحج.
3: الحج أشهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح الثنيان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التمتع والإقران والإفراد بالحج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. متفق عليه. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وفي رواية وقل عمرة وحجة. رواه البخاري. قوله بوادي العقيق واد غرب المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. رواه مسلم. قوله بفج، الفج الطريق الواسع، ليثنينهما يقرن بينهما. ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنهما قال: كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قوله وفق من أكله أي قال له: وفقت وأصبت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح الثنيان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الحجرات وقاف. أعوذ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الحجرات وقاف.
1: أقدس البقاع.
2: بئر زمزم، تلك البقعة المقدسة التي تتوسط صحن المطاف شرق الكعبة المشرفة، هي شاهد على رحمة الله ولطفه بعباده، حيث يعود تاريخها إلى عهد نبي الله إسماعيل عليه السلام، عندما ترك إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر وابنهما في واد قاحل لا زرع فيه ولا ماء. وعندما سألت هاجر نبي الله: الله أمرك بهذا؟ فأجاب: نعم. ردت بإيمان راسخ: إذن لا يضيعنا. بينما كانت هاجر تسعى بحثا عن الماء لرضيعها مهرولة بين الصفا والمروة، إذ بالملاك جبريل عليه السلام يبحث بعقبه الأرض، فتنفجر مياه زمزم المباركة، فجعلت تحوضه وتغرف منه في سقائها. منذ ذلك الحين أصبحت هذه البئر رمزا للرحمة الإلهية وملاذا للحجاج والمعتمرين. ركضة جبريل، شفاء سقم، طعام طعم، حملت زمزم العديد من الأسماء التي تعكس عظمتها والتي تبرز مكانتها كخير ماء على وجه الأرض. فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحمل البركة، إذ قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وعلى مر العصور شهدت بئر زمزم جهودا مستمرة للعناية بها، فبدأ الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة بتحديثها عبر تركيب مضخات حديثة، ووصل بكل خزان 12 صنبورا موزعة حول البئر، مما ساهم في تسهيل استخراج المياه. وفي إطار الحرص على جودة المياه، يتم تعقيم ماء زمزم بالأشعة فوق البنفسجية دون أي مواد كيميائية، مما يضمن نقاءه التام وطعمه الفريد. تبقى زمزم حاضرة لتروي حجاج بيت الله الحرام بالماء الطاهر تماما كما كانت منذ آلاف السنين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة البلد حتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.

0: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والشمس وضحاها.

وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.

0: قبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

0: اهتدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة البلد حتى سورة الناس.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم

أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها.

ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكم

الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير

نيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي

فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون

0: الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الحج.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله، ما في 30 و100 إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال. رواه البخاري ومسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت. فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. رواه مسلم. وصدق نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة العنكبوت.
1: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
2: يقول الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن مقام الوالدين كبير وعظيم، وإن برهما من أوجب الواجبات، حيث كان سبباً في وجود هذه الذرية. وإن مما يحسن أن تتربى عليه نفوس الأولاد ما يلي: أولاً، طاعة الوالدين في غير معصية الله، ولا تمزج تلك الطاعة بالمنة والثقل. ثانياً، محادثتهما بما يسرهما، فقد يسعد ذلك المتحدث بدعوة يرفعها أحد الوالدين. ثالثاً، الدعاء لهما في حضورهما وغيابهما، فهما يسعدان بذلك. رابعاً، صلاحك أيها الولد هو من أعظم البر بالوالدين. قال الابن لأبيه: ما أعظم هدية أهديها لك؟ قال: هي صلاحك يا بني. خامساً، أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر بأدب جم واحترام وضمن الزمان والمكان المناسبين. سادساً، كن معتنياً بكلامهما والزم الصمت عند غضبهما. إن هذه الأمور وأمثالها من البر سيكون لها الأثر في حياة ذلك البار. ومن ذلك الأثر ما يلي: أولاً، صلاح الذرية وبرهم بك. ثانياً، طول العمر وبسط الرزق. ثالثاً، كسب رضا الله تبارك وتعالى. رابعاً، الطمأنينة والسعادة لدى الولد والوالد. خامساً، اجتماع الكلمة ولم الشمل، إلى غير ذلك. ولكن على الآباء أن يكونوا عوناً لأولادهم على برهم، فالقضية مشتركة، وكل من الوالد والولد عليه ما يخصه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الحاقة وحتى سورة نوح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الحاقة وحتى سورة نوح.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، فسبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا رب، حمدا خالدا مع خلودك. لك الحمد يا مولاي حمدا باقيا مع بقائك. لك الحمد يا سيدي حمدا لا كفاء له إلا عفوك. لك الحمد يا رازقي حمدا لا جزاء له إلا رضاك. والحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الفتح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
2: هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلاً وسهلاً، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات العلمية المفيدة النافعة مع أصحاب الفضيلة المشايخ جزاهم الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما العلاقة بين آيات الطلاق في سورة البقرة وبين آية المحافظة على الصلاة التي جاءت في منتصفها؟ وهل الآيتان اللتان فصلتا بين أحكام الطلاق لهما علاقة بذات الموضوع؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. هذه الآيتان العظيمتان اللتان ذكرهما الله جل وعلا في آيات الطلاق وآيات العدد وآيات الإيلاء، ذكر بعض العلماء رحمهم الله حكما في ذلك، منها أنه لما كان الكلام عن النساء والرجال وما يتعلق بهم، وهذه من أمور الدنيا، ذكر الله جل وعلا الصلاة لئلا ينشغلوا بأمور الدنيا عن العبادة، فجاءت آيات الصلاة تذكيرا لهم بذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لما كان بعض الناس من الرجال قد يستعمل سلطته على النساء وهن ضعيفات، وكانت بعض النساء ربما تمردت على الزوج، ذكر الله جل وعلا الصلاة، لأن الصلاة كما قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تنهى المرأة عن التمرد وتنهى الرجل عن الظلم. وذكر بعض أهل العلم بأن هذه الآيات ذكر الله جل وعلا قبلها العفو بين الزوجين، فقال: وأن تعفو، ثم ذكر الله جل وعلا هذه الآية التي فيها عفو الله عز وجل لنا نحن المسلمين إذا صلينا صلاة الخوف، فإننا لا نصليها الصلاة المعهودة، وإنما لها طريقة مخصوصة، وهذا من عفو الله عز وجل، إذ نحن ننتقصها عن الصلاة التي أمر الله جل وعلا بها حال الأمن، وهذا من عفو الله. فكأن الله جل وعلا يذكر هؤلاء بعفوه،

0: العبد بغيره من العباد. ونحن لو لم نعلم الحكمة من هذا الأمر فإننا نسلم لله جل وعلا في ذلك، وإنما هذه حكم يلتمسها أهل العلم باجتهادهم لأجل الربط بين الآيات، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة شيخنا الكريم حفظكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان لي مبلغ من المال عند أحد الأقارب ولا أعرف موعد سداده، فما حكم إخراج الزكاة عن هذا المال؟
0: إذا كان هذا القريب أو المدين مليئا فإنك تزكي كل عام، وأما إن كان غير مليء أو أنه مليء ولكنه مماطل لن يعطيك إذا طلبته، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تزكيها مرة واحدة إذا تسلمتها منه، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم التجشؤ المتكرر أثناء الصلاة بسبب المعاناة من مرض ارتجاع المريء؟
0: التجشؤ لهذا السبب لا يضر الصلاة، وإنما الذي ينقص الصلاة أو ربما أبطلها كثرة الحركة، الحركات المتوالية التي من يرى المصلي يظنه غير مصل من كثرة حركاته والتفاته، فهذه تبطل الصلاة أو تنقصها. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وزادكم الله من فضله. أيضا من الأسئلة حفظكم الله شيخنا، هذا سائل يقول: ما حكم لبس الكمامة أثناء الإحرام في العمرة بقصد الوقاية من الأمراض في الزحام أو لستر الوجه؟
0: إذا لبس الرجل الكمامة لأجل الزحام أو خوفا من مرض، أو لبسها من غير خوف، فإنه على الصحيح أقوال أهل العلم لا يضره، لأن المنهي عنه هو تغطية الرأس، وأما الوجه فلا. وأما ما جاء في الحديث، حديث الذي وقصته ناقته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا وجهه، فقد تكلم أهل العلم رحمهم الله في هذا اللفظ وضعفوه، فالصواب أن تغطية الرجل وجهه بكمامة ونحوها لا يضره. وأما بالنسبة للمرأة فإن إحرام المرأة في وجهها، فليس لها أن تضع الكمامة إلا لسبب، أما إذا لم يكن هناك سبب معتبر فلا تضع الكمامة، لأن الكمامة قريبة وإن لم تكن نقابا ولكنها قريبة من النقاب. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز مخالفة ولاة الأمر في المسائل التي ليس فيها أمر بمعصية؟
0: لا يجوز مخالفة ولاة الأمر في الأمور التي ليس فيها معصية، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يجعل الله عز وجل الخيار لنا في طاعة ولاة الأمور أو معصيتهم، إنما أوجب علينا أن نطيعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك في الصحيح: اسمعوا وأطيعوا. وفي حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة.

0: في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة منا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. فطاعة ولاة الأمور أمر واجب، ولا يجوز مخالفتهم في هذه الأمور، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها بعض الإخوة، هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز لنا كشف الوجه والحجاب أمام ابن عمتي الذي ربى أختي الصغيرة، مع العلم أننا نعتبره أخا لنا ولا ننوي الزواج منه؟
0: اعتباركم أنتم لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ينظر إلى أمر الله وإلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل أجنبي عنكم، لا يجوز لكم أن تكشفوا عنده، ولا يجوز لكم أن تختلوا به. وأما أنكم لا تريدون الزواج به ولا ترغبون الزواج به ونحو ذلك، فهذا لا يغير في أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز صيام قضاء يوم الاثنين في يوم آخر إذا منعني ظرف من صيامه في وقته؟
0: إذا كان هناك ما منعك فلك على الصحيح أن تقضيه، وأما إذا لم يكن هناك مانع فلا، لأن صيام يوم الاثنين مقصود لذاته، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وهو أنه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك سبب لمرض، أو حضرت وليمة وأكلت منها، فلك أن تقضيه. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أنا أسكن خارج حدود الحرم في مكة وأعمل داخلها، فإذا نويت العمرة هل أحرم من مكان عملي، أم يجب علي الخروج خارج حدود الحرم أو الإحرام من منزلي؟
0: تحرم حيث نويت، فإذا كنت قد نويت الإحرام وأنت داخل حدود الحرم فإنك تحرم من أدنى الحل، وإن كنت في بيتك وليس بيتك إلا دون الميقات فإنك تحرم وتهل من بيتك، وأما إن كان بيتك من وراء الميقات فإنك تحرم من أقرب ميقات لك. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم أن يقول في التشهد الصلاة بدل الصلوات، وهل زيادة حرف في التشهد مثل يا أيها النبي يعتبر خطأ؟
0: أهل العلم رحمهم الله يقولون: إذا كان التشهد مما نقص في بعض الروايات منه وزيد في بعض الروايات، فإن المصلي إذا نقص شيئا مما نقص في روايات أخرى فإن تشهده صحيح، فإن تشهده صحيح. وأما الزيادة فليس لأحد أن يزيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل ونختم بهذا السؤال، يقول: ما المعنى المقصود من قول الله تعالى في سورة النجم وأنه هو أغنى وأقنى؟
0: أما قوله وأنه هو أغنى فهذه معروفة. وأما أقنى فالمراد أنه ملككم، أصبحتم تقتنون هذا الملك، فهذا معنى قوله وأقنى. وهذا هو قول جمهور المفسرين. وبعض المفسرين قال إن قوله وأقنى يعني أفقر، قال فقوله أغنى يقابلها الفقر. قالوا كما قال في الآية الأخرى وأنه هو أضحك وأبكى، فجاء بالضحك وجاء بما يقابله، وأنه هو أمات وأحيا، فجاء بالموت وجاء بما يقابله وهو الحياة. قالوا فكذلك قوله جل وعلا وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أغنى العبد بالقدرة على تحصيل المال، وأغناه بالمال، وأفقر العبد، ولكن الأول هو الذي عليه جمهور المفسرين، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا كان هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وبارك الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام. نسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم وشيخنا الكريم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. والشكر كذلك موصول لمسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة المزمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة المزمل.
1: رحلة الغفران.
0: إذا نزلت إلى بيت الله فادخله لله منكسرا ومن هيبته خاشعا، ادخله بذلة لله، ادخله بالسكينة والوقار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح في يوم أعز الله فيه أهل دينه، دخل صلوات الله وسلامه عليه مطأطئا رأسه ذلة لله. منازل لا ترفع فيها الرؤوس خشية لله، ولا يظهر الإنسان فيها إلا الفاقة والحاجة إلى الله، فيها بيت توجهت إليه القلوب والقوالب، من الصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفات، وأي عرفات، منازل مباركات، منازل عند الله جليلة، وأماكن عند الله عظيمة. إذا دخل الحاج إلى تلك المواطن دخلها بقلب يعظم الله، دخلها وكله ثناء على الله إذ بلغها، وأما إجلالها فكله شوق وطمع في الله أن يرزقه الأدب في جوار بيته المحرم. فما أسعده من عبد رزقه الله عز وجل عفة السمع والبصر، وما أسعده من عبد رزقه الله عز وجل الأدب معه، والأدب مع خلقه في جوار كعبته وبيته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الأنفال والتوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الأنفال والتوبة
1: من وحي النبوة
2: عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. يخبر التابعي طاووس بن كيسان أنه لقي ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، فلا يقع شيء في الوجود إلا وقد سبق به علم الله عز وجل ومشيئته وتقديره وكتابه. ثم روى طاووس هذا المعنى مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز، وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، والكيس، وهو النشاط والحذق بالأمور، فإن الله عز وجل قد قدر العجز والكيس وكل شيء، فلا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته، وهذا يثبت أن قدر الله وعلمه بالأشياء سابق لخلقها قبل كونها، وأن كتابته لها قبل خلق الأشياء.
1: من وحي النبوة
3: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب،
3: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة النساء.
1: منبر الحج.
2: حجاج بيت الله الحرام، ها أنتم قد استفتحتم حياتكم بصفحة بيضاء، ها أنتم قد استفتحتم حياتكم بصفحة بيضاء، ورجعتم بعد حجكم بثياب الطهر والنقاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واعزموا على المحافظة على الطاعات ما بقيتم، والبعد عن المعاصي ما حييتم، وحافظوا على ما اكتسبتم وجنيتم، وإياكم من هدم ما شيدتم وبنيتم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وإن أمارة الحج المبرور ومنارة قبوله إيقاع الحسنة بعد الحسنة والمداومة على ذلك. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. وهكذا حال المؤمن كلما فرغ من عبادة أعقبها بعبادة أخرى. فلله در أقوام أعيادهم قبول الأعمال، ومرادهم أشرف الآمال، وأحوالهم تجري على كمال. فالمؤمن ليس له منتهى من العمل إلا بحلول الأجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المؤمنون، إن من لبى في الحج للرحمن فليلبي له بالطاعات في كل مكان وزمان. ومن امتنع في حجه عن محظورات الإحرام فليعلم أن هناك محظورات على الدوام. فليحذر من خطوات الشيطان ولا يقترب من حمى الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. متفق عليه.
1: منبر الحج.
3: وآية لهم. آية لهم.
4: يقول الله جل وتعالى: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هكذا طلب الجهال بالله العلي الكبير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل الجهل بالله العظيم بأصحابه، ينطقون بالمضحك والمخزي والهزيل من القول: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. تأتي لنا بالله وملائكته فنشاهدهم مقابلة وعيانا، كلام لا يقوله حتى الأطفال. ولذا ليس غريبا أن يقولوا يوم القيامة معترفين بخطئهم وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم لم يجدوا تبريرا لما كانوا فيه من جهل بالله العظيم في الدنيا، حينما كانوا يسوون بينه سبحانه وتعالى وبين أصنام وأحجار كانوا يعبدونها من دونه عز وجل، إلا برمي وتعليق ما أصابهم من خزي وعار وعذاب يوم القيامة على شماعة المجرمين. قال الله جل وتعالى يحكي قولهم: وما أضلنا إلا المجرمون. وكأنهم لم يكن لهم عقول يفقهون بها. وصدق الله جل وتعالى القائل في مثل هؤلاء الجهال به: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. ثم انظر، فانقلب كثير من الجهال بالله العظيم من كفار قريش حينما عرفوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، انقلبوا إلى قادة إسلاميين عظام لم يعرف التاريخ لهم مثيلا عندما استقر الإيمان في قلوبهم وآمنوا بالله جل وتعالى حق الإيمان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الشورى.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.

يعلمون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا

بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا.

ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن: بلى. ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا دينار أرصده لدين علي. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة آل عمران.
1: تلكم الجنة أقوام ضمنت لهم الجنة. قال ابن القيم: أخبر سبحانه أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم، ثم ذكر أوصاف المتقين، فذكر بذلهم للإحسان في حالة العسر واليسر والشدة والرخاء، فإن من الناس من يبذل في حال اليسر والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة، ثم ذكر كف أذاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم وحبس الانتقام بالعفو، ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم، وأنها إذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإصرار، فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه. وأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان، فلا مطمع لمن خرج عن طريقهم فيها. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بإقامة حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباده. قال ابن القيم: وبالجملة فأهل الجنة أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. تلكم الجنة.

0: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورتي فاطر وياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل، من سور صاد والزمر وغافر.

ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور صاد والزمر وغافر
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة: قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.